لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت

0: بنوت عربية أغانينا
1: هاي
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: يا عم اثنين هم يردونا حبهم
0: وهي
3: قلبي مارو وعلبي مارو وعلبي مارو
0: وكمان هاي
4: معجب يب دم اللي يلعب لا تبعد عن تقرب
0: وكمان هاي
5: خليتني منمشي بخيالك عفر
6: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.

نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة، أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
1: صوتك يا عليا بيزرع الفرح بهالبيت.
2: عيشي وحدك يا ستي.
1: لا يا بنتي، عيشي أنا ومزهري وتكاي والحكاية.
2: حكي لي الحكاية.
1: من زمان كنت ناطرة عباب، وهوني يوم مرق وأخدني من إيدي وجابني على هالبيت، يبقى يدوس عالصخور ويتنقل بالحقالة، ويزرع الوعر ويسقي الصليخ، ويطلع الشجر العالي بأرض العاري.
3: كانت الأرض بهيك الأيام العتيقة بدها إيدها، والبيوت الصغيرة تدلف بالشتاء،
1: حدول السطح قرب تشرين،
3: والبنت خي رجعوا
1: رجعوا يا حني عم يدرسوا،
3: بكرة بيتعلم وبيتركونا،
1: بده طريق ونتبعدن عنا وما فينا نوقفهم، بدهن يكبر وعيش ويفتش ويحب،
3: بدهن يحبوا يحبوا غيرنا ويتركوا البيت.
0: نوتة أريبيا،
1: نوتة أريبيا. تركنا بيتين كانوا يحبونا.
3: صحيح، الله ما رح احمل السطح وازرع لنا الارض تنحميهم من العاصفه، ويصيروا يقدروا يفتشوا عن الحب ويوقفوا بالزمان شجرتها. خليهم يروجوا صوب البواب اللي ناطرينهم عليها يا رفقاتو.
1: فايق كيف الصبي لقي بيته جديد، ويوم جابلنا لبيتنا العتيق مزهري،
3: والبنت بس خلصت التكاية حطت على الديوان وقالت أنا رايحة ومسكها بإيده.
1: كان في ناس كتير يوم، والطاولات عمراني والغناني متلاقي الدني.
3: ايه مسكها من إيده وأخذها عبيتها جديد.
1: بعد التكاية على الديوان وبعد المزهري، غابت الشمس وسرب الخطيار، وصار في على الحيط صورة، والناس بعدوا الناس بيحبوا وبيحسدوا وبيغاروا، وهالبيت ما عايش فيه إلا الحب. وهيك يا بنتي كلنا منفتش على المشوار، والحب بيسلموا الكبار للصغار، تيضل زهرة الزهور اللي مشعشعة طول السنين، والأسوارة تتنقل من إيد لقيت. مش هيك يا سبا؟ فوت صار انت ورفقاتك.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبيل جبران.

0: ليل
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلا وعي بلا وعي مجنون من دوني
1: وهاي
0: دابا سيال بروبلمسي فيدي غادي نعيش ولافي الو الو لزامي
1: وكمان هي
2: ادي عقد وبصم عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتة عربية.com تستحق السماع

0: عربية أغانينا هاي
1: وخسر اللي فرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: أهلا على طال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة لصحابي قافل الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: Monte Carlo Dua Lipa.
1: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم رولا أبي حيدر.
2: ونستهل النشرة بالعناوين. نتنياهو يدافع في الأمم المتحدة عن تصرفات إسرائيل وعشرات المندوبين ينسحبون مع بداية كلمته. اجتماع عاجل لرؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان بعد هجمات الحوثيين على المملكة. الرئيس ماكرون يعلن إرسال وسائل عسكرية لحماية منشآت ينبع في السعودية ويقول إن روسيا قد تستهدف فرنسا بمحاولة اعتداء. في نشرة السادسة أيضا البابا لاوون في زيارة لفرنسا تبدأ اليوم. إدارة التنافس والذكاء الاصطناعي تصدران القمة الأمريكية الصينية.
3: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
2: خلال كلمته في الأمم المتحدة شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما لاذعا على منتقدي إسرائيل وأعدائها ودول غربية ودافع بشدة عن تحركات الدولة العبرية في المنطقة فيما غادر عشرات المندوبين قاعة الأمم المتحدة عندما بدأ كلمته. من جهته اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته المصورة أمام الأمم المتحدة أن السياسات الإسرائيلية باتت تهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني. سليمان ياسيني.
4: في كلمته اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرد بهجوم مباشر على خصومه ومنتقدي إسرائيل، وقبيل ذلك انسحب عشرات الدبلوماسيين من القاعة بينما أطلق آخرون هتافات وصيحات استهجان ليرد نتنياهو بدعوتهم إلى المغادرة، كما انتقد كلا من فرنسا وبريطانيا بسبب مواقفهما من إسرائيل متهما البلدين بأنهما من أوجدا مصطلح الاستعمار، كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطاغية ناعتا تركيا بأحدث بؤرة للنشر الأكاذيب المعادية للسامية على حد قولها. إلى ذلك هجم نتنياهو زهران ممداني بسبب مواقف رئيس بلدية نيويورك وإعلانه عن إمكان اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي عملا بمذكرة توقيف بحقه صادر عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في المقابل خاطب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعية العامة في كلمة مصورة مسجلة بعدما رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول ترابها، وقال إن ما يجري في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية يمثل بحسب وصفه تهديدا لوجود الشعب الفلسطيني.
2: رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني رد على الانتقادات اللاذعة التي وجهها إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأمم المتحدة، مؤكدا أن أي كذبة لن تغير شيئا في مذكرة اعتقاله الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. كما قال ممداني هذا واعتقلت شرطة نيويورك نجمة هوليوود سوزان ساراندون إلى جانب آخرين خلال تدخلها لتفريق تظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرب من مقر الأمم المتحدة. قالت وزارة الخارجية السعودية فجر اليوم إن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف. وسعودية اعترضت صواريخ أطلقها الحوثيون بعد إصدارها إنذارات وجيزة شملت مناطق منها مكة مع تصعيد الهجمات من اليمن على المملكة. المزيد مع أحمد الديحاني من الرياض.
5: أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن 5 مدن في العمق السعودي هي مكة وجدة والطائف وتبوك وينبع، وذلك عقب وقت قصير من إطلاق صافرات الإنذار في حالات الطوارئ ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر. وفي الوقت الذي دعا فيه الدفاع المدني لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لم يشر أي بيان رسمي بعد لطبيعة الاستهدافات الجديدة. يجري ذلك في وقت يعقد فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، مستعرضا التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة وفرق العمل المبثقة عن إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع ترتيبات جارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر إن الشركة تدرس مسارات تصدير إضافية وخيارات للتخزين خارج المملكة. أحمد الدحاني، الرياض، منطقة الدولية.
2: الرئيس الإيراني مسعود بزجكان أكد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الحوثيين في اليمن مسؤولون عن أفعالهم ولا يتلقون توجيهات من حكومة طهران. كذلك قال الرئيس الإيراني إن الأمر متروك للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران، مشيرا إلى أن طهران لا ترغب بمواصلة القتال. من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع لحماية منشآت ينبع النفطية في غرب السعودية وتهدئة أسواق النفط. وقال في مقابلة تلفزيونية إن بلاده قد تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على غرار هجوم نسب إلى روسيا في ألمانيا. لميز زين الدين.
6: ليس للانخراط في أي نزاع بل لحماية هذا الموقع وتهدئة أسواق النفط، هذا ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال فرنسا لتعزيزات عسكرية إلى منشآت ينبع النفطية في السعودية. تشمل هذه التعزيزات جنودا ورادارات كما أنظمة دفاعية. وحول إرسال مقاتلات رافال قال ماكرون إن فرنسا ستتصرف وفق الاحتياجات، مشيرا إلى أن هذه المقاتلات موجودة فعلا في المنطقة. كلام ماكرون جاء خلال مقابلة مع قناتي تي اف ان وفرانس دو، تطرق خلالها إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية أيضا. في هذا السياق حذر ماكرون من أن أوروبا قد تصبح هدفا لروسيا بسبب دعمها لأوكرانيا، نافيا في الوقت نفسه ما تردد بشأن تلقي باريس تحذيرا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول استعداد روسيا لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على جنوب فرنسا.
2: أكد الرئيس الصيني لناظره الأمريكي أن على بكين وواشنطن إدارة التنافس بينهما كقوتين عظميين بطريقة سلمية، فيما خص دونالد ترامب شي جين بينغ باستقبال فخم في البيت الأبيض، وفيما أشاد الرئيس الأمريكي بما وصفه بصداقة عظيمة تجمعه بزعيم الصيني. استغل شي جين بينغ زيارة الدولة لرسم الخطوط الحمر للصين بشأن الذكاء الاصطناعي وتايوان والحرب على إيران. الرئيس ترامب استقبل إذن نظيره الصيني بحفاوة بالغة ومراسم احتفالية. كيف تقرأ هذه الحفاوة المفرطة؟ نستمع إلى ما قاله في هذا الإطار وفي مداخلة سابقة مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
7: الحفاوة المفرطة والتركيز على مدح الزائر الصيني تعكس رغبة الرئيس ترامب بإرضاء الرئيس الصيني، لأنه يريد تفادي الدخول في مناقشة القضايا الخلافية الكبرى بدءا من الحرب في إيران ومستقبل جزيرة تايوان والذكاء الاصطناعي وغيرها من القضايا الاقتصادية. في الوقت الذي يجد الرئيس ترامب فيه أنه في موقع صعب، يواجه تحديات داخلية واستقطابات سياسية وأيضا الحرب المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وفي الواقع صحيح أن شي جين بينغ يريد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ولكنه لا يمانع في أن تستمر الولايات المتحدة باستنزاف ما لديها من ذخيرة وما يسمى بالقنابل الذكية، وبالتالي الصين لا تعارض انشغال الولايات المتحدة أو نزيف الولايات المتحدة في الخليج.
2: هشام ملحم من واشنطن. يبدأ بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر اليوم زيارة إلى فرنسا تستغرق 3 أيام تشمل باريس ولورد ومتس، ويلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون ومسؤولين وأيضا شخصيات دينية ومدنية، كما يشارك البابا في قداديس وتجمعات شعبية وسط اهتمام واسع بالرسائل التي سيوجهها بشأن الفقر والهجرة والبيئة والتضامن بين الشعوب، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي. سليمان ياسيني.
4: أول زيارة للبابا ليون الرابع عشر إلى فرنسا تبدأ صباح اليوم من العاصمة باريس، حيث يحظى باستقبال رسمي من الرئيس إيمانويل ماكرون. وفي مستهل الزيارة يلقي الحبر الأعظم كلمة في قصر الإليزي أمام المسؤولين والسلك الدبلوماسي قبل أن يتوجه إلى مقر منظمة اليونسكو، حيث يتوقع أن يتطرق للذكاء الاصطناعي ويجدد دعوته إلى تنظيم هذه التكنولوجيا إلى جانب قضايا السلام والتعليم والمسؤولية أمام التطور الرقمي. وفي شوارع باريس ينتظر آلاف الأشخاص مرور البابا على متن سيارته الخاصة البابا موبيل في طريقه إلى كاتدرائية نوتردام، حيث سيترأس قداس المساء ليكون أول بابا يزور الكاتدرائية منذ إعادة فتحها بعد حريق 2019. أما أبرز محطات الزيارة فتتمثل في إحياء البابا قداسا بستاد دو فرانس في سان دوني شمال باريس بحضور نحو 80,000 شاب. وتقام زيارة باب الفاتيكان وسط إجراءات أمنية استثنائية بمشاركة نحو 15,000 شرطي ودركي و 17,000 متطوع، إضافة إلى 2,500 صحفي معتمد.
2: وبإمكان الجمهور متابعة خطاب البابا ليون الرابع عشر مباشرة على القناة الفرنسية الثانية وقناة الفاتيكان. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. تصدرت الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحكومي المنتهية ولايته في المغرب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء، وبلغت نسبة المشاركة فيها 38%، وهي الأدنى منذ نحو عقدين، وشهدت عودة قوية للإسلاميين. المزيد من الرباط مع مراسل مونتي كارلو الدولية جلال المخفي.
8: انتهت عملية الفرز وباتت ملامح البرلمان المغربي الجديد شبه واضحة. النتيجة الأبرز تمثلت في تراجع المشاركة إلى 38%، عزوف واسع يرجعه المحللون لتلامي الفجوة بين الشباب والطبقة السياسية وفقدان الثقة في الوعود الانتخابية. وأظهرت النتائج تحولا حادا، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الترتيب، وشهدت الصناديق عودة قوية لحزب العدالة والتنمية رغم استبعاد إمكانية مشاركته في الحكومة المقبلة، بجانب صعود نسبي لتحالف اليسار. في المقابل تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار قائد التحالف الحكومي المنصرم عقابا انتخابيا متوسطا في معاقل عدة. ومع حسم الصدارة تترقب الأنظار تعيين العاهل المغربي للشخصية المكلفة بالمفاوضات، وتتزايد التخمينات حول إمكانية دخول المغرب عهدا سياسيا غير مسبوق في حال تكليف المنسقة الوطنية للأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري لتكون أول امرأة تترأس الحكومة في تاريخ المملكة. وتضع هذه المهمة قيادة المفاوضات أمام خارطة تحالفات معقدة، حيث يفرض تشتت الأصوات بناء توافقات متينة تجمع الحزب المتصدر بقوى سياسية أخرى لضمان تشكيل أغلبية برلمانية منسجمة قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
2: وضع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

0: إلى جانب ميليشيات فانو في أمهرة ضمن تحالف أوسع مع فصائل معارضة أخرى أعلنت هدفها الإطاحة بالحكومة في أديس أبيبا. كما سيطرت قوات تيغراي على مطارات الإقليم ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية منه وإليه. المشهد يعيد إلى الأذهان حرب تيغراي السابقة التي انتهت باتفاق بريتوريا، لكن السلام بقي هشا ولم تنفذ بنوده بالكامل، وظل مئات الألاف من النازحين في الإقليم. والخوف الآن أن يتجاوز الصراع الحدود الأثيوبية بالتزامن مع التوتر في أريتريا والسودان، والخوف الأكبر أن يتحول القتال إلى أزمة إقليمية تمس أمن البحر الأحمر وطرق الإمداد إلى أثيوبيا.
1: وبحسب شهود عيان في ولاية شمال كردوفان بالسودان، فإن قوات دعم السريع كثفت هجماتها بطائرات مسيرة على مدن تسيطر عليها قوات الحكومة، فيما يواصل الجيش تنفيذ غاراته على مواقع وتجمعات وتحصينات لقوات الدعم السريع في عدد من مناطق في هذه الولاية. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: نتنياهو يدافع في الأمم المتحدة عن تصرفات إسرائيل وعشرات المندوبين ينسحبون مع بداية كلمته، اجتماع عاجل لرؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان بعد هجمات الحوثيين على المملكة، الرئيس ماكرون يعلن إرسال وسائل عسكرية لحماية منشآت ينبع في السعودية ويقول إن روسيا قد تستهدف فرنسا بمحاولة اعتداء، البابلون في زيارة لفرنسا تبدأ اليوم.
2: نشرة السادسة صباحا قدمتها لكم رولا أبي حيدر، شكرا لك رولا.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: من باريس تبدأ أحوال الطقس.
2: نعم، البداية ستكون من باريس، سيكون الطقس نهارا غالبا صافيا، وستصل درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية. ببرلين الطقس سيكون ضبابيا طوال الفترة الصباحية والمسائية، درجة الحرارة ستصل إلى 18 درجة مئوية. بالعاصمة الأوكرانية كييف الطقس سيكون ضبابيا وستصل درجة الحرارة إلى 18 درجة مئوية. أما بروما أجواء معتدلة في الفترة الصباحية وبداية ظهور بعض الغيوم المتفرقة ابتداء من الظهيرة، درجة الحرارة ستصل إلى 28 درجة مئوية.
1: انتخابات تشريعية في المغرب، الأحزاب الكبرى تبقى متصدرة مع تغيير في ترتيبها ونسبة تصويت متدنية بسبب عزوف شبابي.
2: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
4: مرت الانتخابات التشريعية المغربية بهدوء وسلاسة أول من أمس الأربعاء، ولم تتخللها سوى شكاوى محدودة، لكن نسبة الإقبال على التصويت كانت من بين الأدنى التي شهدها المغرب، إذ تجاوزت بقليل 38% من الناخبين المسجلين، والتفسير المباشر لذلك هو عزوف الشباب عن الاقتراع. أما النتائج التي أعلنت صباح أمس فأظهرت أن الأحزاب الثلاثة الكبرى لا تزال متصدرة مع تغيير في ترتيبها، فحزب الأصالة والمعاصرة حل أولا ب 97 مقعدا من أصل 395 مقعدا، فيما حصل التجمع الوطني للأحرار على 66 مقعدا وفقد المرتبة الأولى التي حصلها في انتخابات 2021، وبقي حزب الاستقلال ثالثاً ب65 مقعداً. كان ائتلاف هذه الأحزاب عمادة الحكومة المنتهية ولايتها، وإذا استمرت مؤتلفة فإنها ستشكل غالبية مريحة لأي حكومة مقبلة، وبموجب دستور العام 2011 يختار الملك شخصية من الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد لرئاسة الحكومة الجديدة، لكنه يحتفظ بالوزارات السيادية والقرارات الاستراتيجية. ولعل المفاجأة الوحيدة في هذه الانتخابات أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي حقق 54 مقعدا بعدما كان اقتراع 2021 أقصاه تقريبا، إذ لم يحرز حينها سوى 13 مقعدا. هذا يجعله أكبر أحزاب المعارضة إلى جانب 7 أحزاب صغيرة، لكنه يبقى بعيدا عن الصدارة التي بلغها عام 2016 ب 125 مقعدا. ما الذي تعنيه هذه النتائج؟ لا تغيير في التوازنات السياسية، لكن فيها إشارة إلى تغيير مطلوب في الأداء الحكومي.

0: إذ أن الحراك الشبابي أو جيل زد خلال العام الماضي سلط الأضواء على الفوارق الاجتماعية وقصور الخدمات العامة في مجالي التعليم والصحة، وكذلك مشاكل البطالة وفرص العمل. لم تتمكن الأحزاب في حملاتها الانتخابية من اجتذاب الفئة الشبابية، وسيكون على الحكومة المقبلة أن تحاول سد هذه الفجوة إلى جانب عملها لتنظيم مشاركة المغرب في استضافة مونديال كرة القدم سنة 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك لميز زين الدين، وتبدأين بمقال في موقع أساس ميديا تحت عنوان واشنطن وبكين المحاولة الأخيرة لصياغة الدور الإيراني في المنطقة.
2: يتناول الكاتب وليد شقير القمة الأمريكية الصينية في واشنطن، ويرى أنها قد تكون مفصلية في صياغة التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط، خصوصا فيما يتعلق بالدور الإيراني. يشير الكاتب إلى وجود تباين بين رؤية الصين القائمة على الاستقرار الاستراتيجي وعقيدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة على السلام عبر القوة. يعتبر شقير أن واشنطن تسعى إلى تفاهم مع بكين بشأن مستقبل الصراع مع إيران، فيما قد تقبل الصين بدور أكبر في صياغة النظام الدولي مقابل مساهمتها في دفع طهران إلى تقديم تنازلات. يستند ذلك إلى مواقف صينية سابقة، منها الدعوة إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا والتعامل مع الملف النووي الإيراني عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما الحفاظ على أمن الملاحة والتجارة، خصوصا أن مصالح الصين تضررت من الهجمات الإيرانية على الخليج. يرى الكاتب أن بكين قد تدفع نحو تقوية الدول المركزية وإنهاء دور الجماعات المسلحة، بما يسمح لإيران بالحفاظ على نفوذ إقليمي عبر القوة الناعمة بدلا من التوسع العسكري.
1: الذين انسحبوا من لسان نتنياهو، عنوان مقال في العربي الجديد.
2: يسلط وائل قنديل الضوء على انسحاب ممثلي 19 دولة عربية من قاعة الأمم المتحدة أثناء إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكلمته، معتبرا أن هذا الموقف الرمزي يفقد قيمته إذا لم يترافق مع انسحاب من علاقات التطبيع السياسي والاقتصادي والأمني مع إسرائيل. يشير الكاتب إلى أن دولا كمصر والأردن تواصلان اتفاقيات وعلاقات اقتصادية مع إسرائيل، بينما تسعى سوريا ولبنان إلى مسارات تفاوضية ودبلوماسية معها، وذلك رغم استمرار الاحتلال والتوغلات والاعتداءات بحسب قوله. ينتقد قنديل خصوصا اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل، كما يتوقف عند موقف الأردن وسعي سوريا إلى التفاوض، مستشهدا بتجربة مؤتمر مدريد عام 1991 وصورة إسحاق شامير التي عرضها فاروق الشرع آنذاك. يخلص الكاتب إلى أن الموقف العربي انتقل من شعار لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض بعد نكسة 1967 إلى السعي نحو التطبيع مع إسرائيل بالتوازي مع معاداة القوى التي تقاوم الاحتلال وتصنيفها كإرهابية.
1: في القدس العربي نقرأ مقالا بعنوان ثلاثة انتخابات مفصلية مقبلة.
2: يتناول مروان المعشر ثلاثة استحقاقات انتخابية يرى أنها قد تؤثر في المشهد الإقليمي والدولي. الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول أكتوبر، والانتخابات النصفية الأمريكية في 3 من تشرين الثاني نوفمبر، كما الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 28 من تشرين الثاني نوفمبر. في إسرائيل يتوقع عدم حصول معسكر نتنياهو أو معارضيه على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة منفردة، ما قد يدفع إلى حكومة وحدة وطنية تستبعد القوائم العربية وأحزابا من اليمين واليسار، مع استمرار غياب التقدم نحو حل الدولتين. في الولايات المتحدة يقول الكاتب، تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال حصول الديمقراطيين على أغلبية في مجلس النواب مع تزايد فرصهم في مجلس الشيوخ، الأمر الذي قد يعرقل تمرير سياسات ترامب. أما فلسطين فيحذر المعشر من احتمال تأجيل الانتخابات المقررة بعد غياب دام 20 عاما، معتبرا أن السلطة تحتاج إلى تجديد شرعيتها عبر انتخابات عادلة ونزيهة في ظل ظهور قوى سياسية جديدة وتراجع تمثيل المؤسسات القائمة.
1: وتختمين بمقال في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان عندما تعجز المؤسسات الدولية عن منع الحروب.
2: يناقش الكاتب رضوان السيد تراجع قدرة المؤسسات الدولية، وفي مقدمة مكلفتها الأمم المتحدة على منع الحروب وحل الأزمات، ويذكر بأن عصبة الأمم أنشئت عام 1920 لمنع الحروب وتعزيز التعاون الدولي، لكنها فشلت أمام التوسع الياباني والإيطالي ثم الحرب العالمية الثانية قبل أن تستبدل بالأمم المتحدة عام 1945. يشير الكاتب إلى أن مجلس الأمن خضع خلال الحرب الباردة لنفوذ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، بينما حققت وكالات الأمم المتحدة إنجازات إنسانية في الصحة والزراعة واللاجئين. ويرى أن التوازن الدولي تغير بعد التدخل السوفيتي في أفغانستان ثم انهيار الاتحاد السوفيتي وعودة روسيا إلى التوسع في جورجيا والقرم وأوكرانيا، إضافة إلى تدخلاتها في دول أفريقية. ينتقد المقال تجاهل روسيا والولايات المتحدة لقرارات الأمم المتحدة، ويحذر من تهديد الصين بالسلوك نفسه، ويخلص إلى أن الأمم المتحدة قد تستمر ضعيفة لأن القوى الكبرى لن تتفق على بديل لها، فيما تظل الدول الصغيرة بحاجة إليها لعرض شكواها.
1: شكرا لك لميز زين الدين.
3: بيركو سليمان، ذاكرة الماء والحياة.
1: روبرتاج شروق أسعد من رام الله.
4: من رام الله لرطاس وبرك سليمان مررت عبر حواجز عسكرية إسرائيلية كثيرة، انتظار وخوف على الطرقات من الجيش والمستوطنين لأصل لمكان كان مزارا جميلا للعائلات في محيط بيت لحم، هو برك سليمان. دكتور إيمان الطيتي رئيسة دائرة السياحة والآثار في بيت لحم.
5: في أغلب المواقع الأثرية الموجودة في فلسطين يوجد فيها التنوع، ولكن في برك سليمان نجدها واضحة، يعني أنت بتشوفي الطبيعة، بتشوفي المي، بتشوفي الأثار.
4: اليوم المكان مليء بالخوف. سامر شاهين نائب رئيس مجلس قروي رطاس.
6: صار في حملة كبيرة من الجانب الإسرائيلي تحت مسمى حمامات شلومو، تقريبا أسبوعي جمعة وسبت هذول معتمدات بتم في تسكير الشارع الرئيسي لإرطاس قبل الجيش، وبيخلوا المنطقة من المتنزهين، بعدين تم اقتحامهم قبل المستوطنين. فواضح أنه في نوايا حقيقية للسيطرة الكاملة وضم المنطقة
1: عربية.
6: والأهم أنه كمان الموضوع في ضم كثير من الجبال المحيطة فيه حتى إرطاس لحدود التعامرة، ضم كل المواقع الأثرية والسياحية في الضفة الغربية ومصادر المياه.
4: أما تاريخ المكان فقديم، البركتان العليا والوسطى تعودان إلى العصر الروماني، لطالما كانت هذه البرك قلب منظومة مائية واسعة تجمع مياه الينابيع من مناطق جنوب بيت لحم والخليل وتدفعها عبر قنوات وقناطر باتجاه القدس حتى منتصف القرن الماضي. فادي سند مدير مركز رطاس للتراث الشعبي الفلسطيني.
7: يعني إذا طلعنا في منطقة لتحت شوي في عنا خربة إيتام أو خربة الخوخ بنسميها بالعامية كنعانية، أجت بعدين الحضارة الرومانية، أجل المماليك، أجل العثمانيين، وبالأخص أن في عنا برضو مصار الحجاج التاريخي. يوم نقول برك سليمان ارتباط تاريخي في مدينة القدس. نظام المياه من أقدم أنظمة المياه في العالم. فترة الرومان القدس كان فيها نقص بالمياه، فتوجه لمنطقة إرطاس ومنطقة العروب عند بركة الشط. بتمشي القناة بمسافة 68 كيلومتر لمدينة القدس، الحرم القدسي الشريف. كل العيون من العروب لإرطاس كلها بتصب فيها وبتودي لمدينة القدس. برك سليمان كانت تعطي قصر هيرودوس، تمرق عوادي الطواحين، تضخ المية عوين على جبل الفورديس.
4: تسعى إسرائيل لتغيير علاقة الفلسطينيين بأماكنهم ومساحاتهم، فيما تبقى ذاكرتهم حية في مكان ارتبط بوصول الماء إلى القدس وبأطفال ملأوا البركة حياة. من برك سليمان، شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
8: الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337 64 43 98 55. الآن غدا كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: ومن مونتي كارلو الدولية نواصل تقديم فقراتنا المتنوعة بعد أقل من دقيقة. موجز إخباري مع سليمان ياسين.
3: بعد ذلك يرول تليها فقرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لإذاعة مونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
1: ثم أخبار الاستهلاك والتسوق معك سليم.
3: سنتحدث عن العقارات بباريس وأيضا سيكون لنا حديث عن المواصلات العامة في شمال فرنسا التي ستمنح مجانا ابتداء من شهر أكتوبر.
1: في النشرة الرياضية عزيز منجلي يحدثنا عن خوض زيدان اليوم أولى مبارياته مع فرنسا وكلوب يفتتح عهده مع ألمانيا بتعادل أمام هولندا. قبل أن نتوقف مع هند الرياني في مدونة اليوم وهي تعنون أنا بتنفس حرية ولكن ليس في السوشيال ميديا.
3: وآخر فقرة في هذه الساعة الإخبارية ستكون مع إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
1: ابقوا معنا.

0: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت باريس.
1: سليمان ياسيني وموجز إخباري جديد، تفضل سليمان.
2: شكرا نورولا، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم إن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف. يأتي هذا في أعقاب الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السعودية. وعلى خلفية هذه الهجمات أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال وسائل عسكرية لحماية منشآت ينبع النفطية في غرب السعودية. إلى ذلك وفي حوار مع قناتي تيافان وفرانس دو تلفزيونية، حذر الرئيس إيمانويل ماكرون من احتمال تعرض بلاده لهجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على غرار حادث مطار لايبزيغ الذي نسبته ألمانيا إلى روسيا. في نيويورك وخلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما لاذعا على منتقدي إسرائيل ودول غربية، وذلك وسط تصاعد الانتقادات للدولة العبرية على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. خطاب ألقاه نتنياهو بعد انسحاب عشرات الدبلوماسيين من القاعة قبيل بدء خطابها. في المقابل اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة مصورة أمام الجمعية العامة أن السياسات الإسرائيلية باتت تهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني. ومن جانبه قال رئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن قرار إنهاء الحرب في الشرق الأوسط يعود إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لا تخشى مواصلة القتال. أكد رئيس الصين شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن على بكين وواشنطن إدارة التنافس بينهما كقوتين عظميين بطريقة سلمية. في كوستاريكا قالت الرئيسة لورا فرنانديز وزير خارجيتها مانويل توفار لحضوره اجتماعا أمنيا إقليميا برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد في نيويورك من دون إبلاغها بذلك. وفي أوكرانيا قتل 8 أشخاص على الأقل في ضربات روسية جديدة، بينهم 6 في منشأة زراعية. إلى ذلك أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي استعداد الحلف لمواجهة الهجمات السبرانية الروسية وأشكال الحرب الهجينة، داعيا إلى مواصلة دعم أوكرانيا. في المغرب تصدرت الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي المنتهي ولايته نتائج الانتخابات التشريعية وسط مشاركة بلغت 38%. وهنا في فرنسا يصل بابا ليون 14 اليوم في زيارة تستمر 4 أيام. من نهاية الموجز عاد إليك سليم.
0: شكرا لك سليمان.
1: يسعى الأردن إلى تسريع تنفيذ رؤيته الاقتصادية عبر جذب استثمارات جديدة تقدر بنحو 15 مليار دولار، فيما يشكل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي منصة لعرض الفرص المتاحة وتعزيز الشراكة مع المستثمرين والمؤسسات الأوروبية. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية زياد الهاشمي. ماذا يعني للاقتصاد الأردني طرح فرص استثمارية بقيمة تقارب 15 مليار دولار؟ زياد،
3: الرقم كبير بالتأكيد إذا ما قارناه مع حجم الاقتصاد الأردني. الناتج المحلي الإجمالي للأردن بلغ نحو 61.6 مليار دولار في عام 2025، وبالتالي فإن محفظة المشاريع المطروحة تعادل تقريبا ربع حجم الاقتصاد الأردني. الأردن بالتأكيد يحتاج إلى رفع معدلات الاستثمار بصورة واضحة إذا أراد فعليا الانتقال من معدلات النمو الحالية إلى المستويات المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث نما الاقتصاد الأردني بنحو 2.8% في عام 2025، وسجل النمو بنحو 2.9% في الربع الأول من هذا العام، بينما تستهدف رؤية التحديث الاقتصادي متوسط نمو سنوي يقارب 5.6% حتى عام 2033. الرؤية نفسها تقدر الحاجة إلى استثمارات بنحو 41.4 مليار دينار أردني حتى عام 2033، على أن يأتي نحو 73% منها من القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية والشراكات مع القطاع الخاص. لذلك فإن جذب المستثمر الأوروبي والغربي يمثل جزءا أساسيا من محاولة تمويل هذا التحول دون تحميل الموازنة العامة الأردنية كامل التكلفة.
1: أين تتركز هذه الاستثمارات زياد، ولماذا تحظى قطاعات الطاقة والنقل بالنصيب الأكبر؟
3: نعم، هناك تركيز واضح جدا على البنية التحتية. قطاع الطاقة والتعدين لوحده يستحوذ على نحو 7.1 مليار دولار موزعة على 10 مشاريع تشمل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، إلى جانب مشاريع التعدين والعناصر الأرضية النادرة. ثم يأتي قطاع النقل بنحو 3.5 مليار دولار إضافة إلى نحو 1.6 مليار دولار لمشاريع الخدمات اللوجستية. وبجمع الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية نجد أنها تمثل أكثر من 12 مليار دولار، أي نحو 82% من إجمالي المحفظة الاستثمارية. هذا الاختيار له منطق اقتصادي بالتأكيد، لأن الأردن يحاول استغلال موقعه الجغرافي بين الخليج والعراق وسوريا وموانئ البحر الأحمر ليصبح مركزا للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، وفي الوقت نفسه تقليل اعتماد الاقتصاد الأردني على الطاقة المستوردة ورفع مساهمات الطاقة المتجددة. لذلك نجد مشاريع مثل السكك الحديدية الوطنية وميناء معان البري ومركز الماضون اللوجستي ومنطقة المفرق التنموية ومركز حدود جابر. هذه المشاريع يمكن أن تساهم في تخفيض كلفة حركة البضائع وتربط المناطق الصناعية والأسواق الحدودية والموانئ بصورة أكثر كفاءة.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، شكرا لك.
4: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
5: إلى أخبار التسوق والاستهلاك وصلنا سليم. يبدو أن اللبنانيين يتصدرون قائمة الأجانب المشترين للعقارات في باريس.
0: نعم رولا، حيث أصبح اللبنانيون أكبر فئة من المشترين الأجانب للعقارات في الدائرة 13 الراقية في باريس، وفق بيانات جديدة صادرة عن ميثاق باريس الكبرى ونشرتها صحيفة لوفيغارو. وتظهر الأرقام أن اللبنانيين يتقدمون في هذه الدائرة على المشترين الصينيين والأمريكيين، بعدما كان حضورهم قبل سنوات أقل بروزا في سوق العقارات الباريسي، كما بات لبنان ضمن المراتب الثلاثة الأولى للمشترين الأجانب في 4 دوائر بغرب باريس: الأولى في الدائرة 16، والثانية في الدائرة 15، والثالثة في الدائرتين 7 و8.
5: وماذا عن الفرنسيين؟ هل تراجعت نسبة امتلاكهم للعقارات في هذه المناطق؟
0: لوفيغارو تشير إلى أن المشترين الفرنسيين ما زالوا يشكلون الأغلبية الساحقة في سوق العاصمة، إذ نفذ المقيمون الفرنسيون أكثر من 81% من عمليات شراء المساكن في باريس خلال الأشهر 12 الأخيرة.
5: ورداً على ارتفاع أسعار الوقود، المواصلات العامة مجاناً في شمال فرنسا حتى نهاية العام.
0: أعلنت السلطات المحلية في منطقة فالونسيان شمال فرنسا إتاحة وسائل النقل العام مجاناً من الفاتح أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2026 لتخفيف تكلفة التنقل على السكان مع ارتفاع أسعار الوقود.
5: يشمل القرار خطي الترامواي وشبكة الحافلات وخدمة النقل عند الطلب في منطقتي فالنسيان وميتروبول ولابورت دو إينو، اللتين يبلغ عدد سكانهما معا نحو 350,000 نسمة.
0: وقال أرنو بافاي رئيس هيئة النقل المحلية سيموف إن الإجراء سيقيم بعد انتهاء الأشهر الثلاثة لقياس أثره، ولم يوضح بعد ما إذ كانت المجانية ستشمل غير المقيمين في المنطقتين. زين زيدان في أول تجربة له اليوم أمام تركيا ومباريات أخرى اليوم، الجزائر أمام زومبيا. التفاصيل
5: مع عزيز منجلي في النشرة الرياضية. صباح الخير عزيز.
6: صباح الخير. 1888 يوما قضاها زين الدين زيدان بعيدا عن مقاعد التدريب منذ مغادرته ريال مدريد في أيار مايو 2021. يوم الجمعة ينتهي الانتظار، فالمنتخب الفرنسي يفتتح مشواره في دور الأمم الأوروبية بمواجهة تركيا في مدينة كوجالي عند 9:45 مساء بتوقيت باريس. ورغم جدول اللقاءات المكثف، اكتفى زيدان بعشرين لاعبا في الميدان وثلاثة حراس مرمى، وهو خيار شرحه في مؤتمره الصحفي قائلا:
7: القائمة موسعة، نعم الطاقم الفني موسع هذا أكيد، أما قائمة اللاعبين فلا. كنت أرغب ببساطة في اختيار هؤلاء 20 لاعبا في الميدان وثلاثة حراس مرمى. أمامنا 4 مباريات، وكان يمكن أن يكونوا 22 أو 23 لاعبا، اخترت أن أستدعي 20 وسيكون الأمر على ما يرام.
6: والعنوان الأبرز في افتتاح دوري الأمم الأوروبية جاء من أمستردام. كلوب وتشافي تعادل في أول امتحان. فقد انتهت أولى مباريات كلوب على رأس المنتخب الألماني بالتعادل مع هولندا بهدف لكل منهما ضمن الجولة الأولى من المسابقة. وافتتح فيليكس نيتشا التسجيل للضيوف في الدقيقة 32 قبل أن ينقذ كودي جابكو أصحاب الأرض في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع. المباراة جمعت مدربين يفتتحان معا صفحة جديدة إذ عين تشافي هرنانديز على رأس المنتخب الهولندي في منتصف آب أغسطس. وقد توقف كلوب عند هذه المفارقة قائلا أنه يعرف لاعبي هولندا شخصيا أكثر مما يعرف تشافي، وأن المدربين يخوضان اللقاء في وضعين متطابقين بعد أيام قليلة فقط مع لاعبيهما. نستمع إلى يورغن كلوب.
8: في الحقيقة لا أعرف من كنت أفضل أن أواجه الآن، لا يخطر ببالي اسم بعينه. لحسن الحظ خصمنا هو هولندا، منافس من الطراز الرفيع ومعه مدرب جديد، والأمر الجيد أننا في وضعين متطابقين تماما. التقينا باللاعبين يوم الاثنين ونلعب اليوم الخميس، والمدرب الآخر يعرف فريقه من متابعته على التلفزيون. أنا شخصيا أعرف من لاعبي هولندا أكثر مما أعرف تشافي. أنا مستعد لفعل أي شيء من أجل هؤلاء الشبان إذا بذلوا كل ما لديهم، وقد قلت هذا مرات لا تحصى في حياتي لأنني أؤمن فعلا، فأنا المسؤول عن أي هزيمة.
6: ويلتقي المنتخبان مجددا في 16 من تشرين الثاني نوفمبر في ألمانيا ضمن الجولة 26. إلى تصفيات كأس أمم إفريقيا لعام 2027 التي انطلقت والعنوان الأبرز لها رونار يعود بانتصار وتونس تفرط في فوز كان في متناولها. فقد تغلبت الكوت ديفوار على غانا بهدفين نظيفين في قمة غرب أفريقيا ليعود إيرفي رونار إلى قيادة الفيلة بانتصار بعد 11 عاما من تتويجه معهم باللقب القاري. وافتتح محمد يالكوي التسجيل قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يضيف فرانك كيسيه الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58. وعلى ملعب رادس فرطت تونس في فوز بدا في متناولها أمام أوغندا بعدما تقدمت مبكرا عبر أنيس عروس في الدقيقة 12 قبل أن يدرك ريتشارد ماتو التعادل في الدقيقة 68 للمنتخب الأوغندي. وفي المقابل استهل الكاميرون مشواره بفوز مقنع على جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها دافيد نجينجي وبرايان مبومو ودارين ناموسا. وتتواصل التصفيات يوم الجمعة إذ يواجه المغرب الجابون في الرباط وتلتقي مصر بأنغولا في القاهرة فيما تستقبل الجزائر زامبيا في تيزي وزو. إلى مواجهات كأس الخليج إذ اكتسح المنتخب الإماراتي نظيره اليمني بأربعة أهداف نظيفة على ملعب الإنماء بجدة في افتتاح مشواره ضمن المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي. وافتتح نيكولاس خيمينيز التسجيل في الدقيقة 26 قبل أن يحسم الأبيض اللقاء بثلاثة أهداف بعد ذلك. وفي المباراة الثانية تغلبت قطر على البحرين حامل اللقب بهدفين نظيفين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. وجاء الشوط الأول متكافئا دون أهداف قبل أن يفتتح بعلام خوخي التسجيل برأسية في الدقيقة 61 وأضاف حسن الهيدوس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة رغم إكمال العناب المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد فتحي. وتتواصل البطولة يوم السبت بمباراتي المجموعة الأولى الكويت مع العراق ثم السعودية مع عمان. أما الأحد فتلتقي الإمارات بالبحرين ويواجه اليمن منتخب قطر. شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.
9: RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
10: إنكا.
11: C'est la fièvre qui m'a mené à toi. Je te vois dans mes rêves. D'habitude je ne rêve pas.
10: Didi B et Taïk.

0: Monte Carlo Dua Lipa.
1: السادسة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
2: نتنياهو يدافع في الأمم المتحدة عن تصرفات إسرائيل وعشرات المندوبين ينسحبون مع بداية كلمته. اجتماع عاجل لرؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان بعد هجمات الحوثيين على المملكة. الرئيس ماكرون يعلن إرسال وسائل عسكرية لحماية منشآت ينبع في السعودية ويقول إن روسيا قد تستهدف فرنسا بمحاولة اعتداء. البابا لاون في زيارة لفرنسا تبدأ اليوم. إدارة التنافس والذكاء الاصطناعي يتصدران القمة الأمريكية الصينية.
3: أنا بتنفس حرية ولكن ليس في السوشيال ميديا.
2: هذا هو عنوان مدونة اليوم مع هند الإرياني.
4: لقد تغيرت كثيرا، لم أعد مثل السابق. لست ذلك الشخص الذي يقول رأيه بكل حرية على وسائل التواصل طوال الوقت مهما كان ذلك مكلفا. لقد تعلمت الدرس جيدا. كان ذلك ما فكرت فيه وأنا أسمع أحد الصحفيين السويديين يتحدث عن الصحفي السويدي من أصول إريتريا المعتقل منذ 25 عاما ولا أحد يعرف مصيره إلى يومنا هذا. الكلمة ضريبتها غالية. أقرأ منشورات صديق شاعر فكاهي يمني اعتقل قبل عام بسبب منشور كتبه على فيسبوك ينتقد فيه سلطة صنعاء بطريقة فكاهية، واليوم تعلم الدرس بعد معاناة السجن وأصبحت منشوراته كلها عبارة عن نكات لا تتعلق بالسياسة، لكنه دائما يضطر إلى شرحها خوفا من أن يساء فهمها. هكذا جميعنا نتعلم. بالنسبة لي، بعدما مررت به من تهديدات أصبحت أشعر بالتوتر عندما أكتب. أغرد ثم أمسح وأكرر ذلك كثيرا. من يتابعني قد يفكر ماذا دهاها، لماذا تمسح باستمرار كلامها، هل هي شخص متردد؟ الحقيقة أن هذه التصرفات دليل على صدمة سابقة جعلتني حذرة من كل شيء ومن كل حرف. لم أعد نفس الشخص الذي إذا أغضبه شيء كتب عنه من دون خوف. أصبحت أفكر 100 مرة في عاقبة كل حرف وأزن هل فعلا يستدعي الأمر أن أتحدث عن هذا رغم أني في بلد آمن. أتذكر الفترة الذهبية التي كنا نتكلم فيها بكل حرية وكان سقفنا السماء. هي فترة ما يسمى بالربيع العربي. أعتقد أن جيلنا محظوظ لأنه عاشها. على الأقل نحن عشنا فترة كنا نعبر فيها بكتاباتنا وأغانينا بكل حرية ومن دون خوف، وكانت لدينا أحلام عريضة. نعم لم تتحقق وأصبح الربيع شتاء ثقيلا باردا، ولكننا على الأقل عشنا هذه اللحظات. كل هذا تغير. اليوم أنا صامتة أغلب الوقت. تمر قضايا ولا أقول رأيي فيها. صحيح أن هذا مريح على مستوى الصحة النفسية، ولكنني أشعر أنني أخفي جزءا مهما من شخصيتي، الجزء الذي يتنفس حرية كما تقول جوليا بطرس. نعم أنا أتنفس حرية، ولكن ليس عندما أكتب في السوشيال ميديا. هند الإرياني.
0: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: نجدد التحية لكل المستمعين. فقرتنا ما زالت مستمرة. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم، أهلا بك.
5: أهلا بك يا سليم، صباح الفل.
1: أهلا أستاذ إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي يشكلها؟
5: نعم، القمر موجود في برج الحوت من امبارح المساء أو طول النهار حتى امبارح، واليوم كمان موجود في هذا البرج وراح يفضل لغاية بكرة الظهر. هلا اليوم ما عناش ولا أي زاوية عاملها القمر مع الكواكب الأخرى، وما عناش كمان خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. وكمان اليوم مثل امبارح مناسب للزراعة ولقص الشعر لإطالته.
1: كيف سيعود علينا هذا اليوم؟ البداية ببرج الحمل، ما هو الجديد عند هذا البرج أستاذ إبراهيم؟
5: الحقيقة إشي جديد إيجابي ما فيه، لأنه مبارح واليوم نفس الموقع القمر موجود فيه اللي هو بيت المتاعب بالنسبة للحمل. إذا مطلوب من مولود برج الحمل يطور روحه ويكون صبور أكثر قدر المستطاع. هو مش من النوع اللي عنده صبر مثل برج الثور مثلا، فهذا الشيء ما بيزبط معاه. لازم يكون صاحي أكثر لنفسه لصحته، ما يدخل في مواجهة مع الآخرين إذا شاف الأمور ماشية على عكس ما يرغب. من ناحية ثانية إيجابية للحمل، حمل أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، بس في نفس الوقت يكون صبور أكثر في التعامل مع الحوالي.
3: وكيف هي الأجواء الرومانسية عند برج الثور اليوم؟
5: أجواء ممتازة جدا، لأنه كوكب الزهرة ما زال موجودا في بيت الشراكة ومستمر في حركة أمامية إيجابية حتى 2 أكتوبر 2021. لكن اللي مشغل الثورة أكثر شيء اليوم النشاطات الاجتماعية، بمعنى أنه هذا اليوم مناسب تماما مثل مبارح أنه يشاركوا مثلا بحفلة أو مناسبة سعيدة إذا وجهت دعوة لهم. وممكن جدا مولود برج الثور يحقق أمنية بمساعدة صديق.
3: وبرج الجوزاء ما زال يركز على العمل والمكان المهنية؟
5: نعم، هذا كلام صحيح، وهذا يبرز أكثر شيء عند مواليد شهر يونيو حزيران. إذن الفرصة إذا كان طبعا في مجالات فيها عمل ومجالات ما فيها عمل يوم الجمعة، فإذا مجال فيه عمل هون للي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة، اللي بدي يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله كمان بإمكانه يقوم بهاي الخطوة، والموظف كمان بإمكانه يثبت جدارته ويدفع بمصالحه لقدام. بالنسبة إلى مولود برج الجوزاء، هاي الفترة ممتازة من ناحية جسمانية، بمعنى الشمس الموجودة بالميزان تمنح الطاقة والنشاط لمواليد هذا البرج.
3: وما نوع الحركة والاتصالات عند برج السرطان اليوم؟
5: السرطان عنده نشاط في حركة واتصالات لمسافات بعيدة، ممكن تكون مثلا سفرة للخارج أو بتنقلوا من مدينة لمدينة. التجار كمان اليوم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير في الأماكن اللي فيها عمل. كمان في رغبة شديدة عند السرطان للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية كمان دافية ممتازة مثل برج الثور. بالنسبة للسرطان بنقول له بس شغلي واحدة هوني، انه الوضع الصحي بصورة عامة بهاي الفترة مع وجود الشمس بالميزان مش هالقدي شيء مشجع. من ناحية ثانية افكاره مقبولة عند افراد العائلة.
3: وما هي نوع الفرص التي يمكن ان يستفيد منها برج الاسد؟
5: هي فرص مالية، بمعنى أنه هذا اليوم في مجال للحصول على مكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بس في نفس الوقت بنقول للأسد ديروا بالكوا على صحة إنسان عزيز عليكم، أفكارهم مقبولة عند الإخوة وعند الجيران، وبصورة عامة علاقتهم مع أفراد العائلة إيجابية.
3: برج العذراء.
5: العذراء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، الحقيقة على الجهتين ناجحة معه تماما. أجواء رومانسية حلوة ممكن أعززها أكثر وأكثر، وما أنه يوم جمعة وفي يعني فرصة لخطبة أو زواج، هذا اليوم مناسب تماما لمواليد برج العذراء. ممكن جدا كمان العذراء يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه. وبهاي الفترة بنلاحظ أنه أفكارهم مواليد هذا البرج منصب حول أفضل الطرق لكسب المال.
3: وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لبرج الميزان مستر إبراهيم؟
5: نعم، الميزان بنقول له امبارح واليوم تراكم العمل عندك، فحاول إنجاز اللي بتقدر عليه بدون ما تبالغ في الجهد الجسماني. ما ننسى أنه قسم كبير منهم لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم، دايما قبل عيد الميلاد بشعر بنوع من التعب أو الملل أو عدم الرغبة أنه يقبل على عمله بهمة ونشاط. اللي بيبحث عن عمل وإذا في مجال للعمل يعني الفرصة متاحة قدامهم. مواليد برج الميزان أحلى ما عندهم بهاي فترة إنه أفكارهم مقبولة عند الآخرين، عندهم قدرة على إقناعهم بوجهة نظرهم.
3: وهل ما زال الحظ يرافق برج العقرب؟
5: بلا ريب، على اعتبار أنه هون أولا زهرة موجودة عندهم، ثانيا القمر موجود في بيت الحظ العاطفي والمالي أيضا، يعني الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا. ممكن يجربوا حظهم بورقة يا نصيب، أجواء رومانسية بعززوها أكثر وأكثر. بس النصيحة الكبرى للعقرب بهاي الفترة، لأن الشمس موجودة بيت المتاعب بالميزان، يديروا بالهم على صحتهم.
3: وعلى ماذا ينصب اهتمام برج القوس؟
5: القوس مهتم بالأمور البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه طبعا يدخل اليوم أي تغيير مطلوب على المسكن أو يغير المسكن، أو ممكن يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء. أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معهم. القوس مليان طاقة، مليان نشاط، أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معهم.
1: برج الجدي،
5: أجد نشط في السفر والتنقل، ولكن لمسافات قصيرة جوا البلد أو من مكان لمكان، مش هالقد بعيد. كمان الجدي عنده اليوم يعني بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. الأماكن اللي فيها عمل يعني التجار المحليون هم اللي عم بيستفيدوا في عملية البيع. يوم مناسب للدراسة والمطالعة، خاصة للطلاب الابتدائي والثانوي.
1: وما هي نوع الفرص التي يمكن أن يستفيد منها
6: نوتة عربية؟
5: فرص مالية، في فرصة لي مكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. في منهم ممكن يحصل اليوم على هدية بسيطة أو جائزة، أو يعثر على شغلة كانت ضايعة. مولود برج الدلو في هاي الفترة مليان طاقة، مليان نشاط، والأكاديميون عم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس.
1: وآخر برج وهو برج الحوت.
5: نعم، الحوت مليان طاقة، مليان نشاط مثل مبارح، قادر انه يواجه مشاغله وينجز قسم كبير منها. صحيح الشمس بهاي الفترة بوجودها بالميزان مش موقع يعني جيد لهم، ولكن القمر يعوضهم، وبالتالي عندهم قدرة على إنجاز قسم كبير من عملهم. بيقدروا كمان اليوم بخطوة جديدة للدعم من مركزهم الاجتماعي. مولود برج الحوت، أجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية، حتى قسم منهم خلال هاي الفترة ممكن يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد.
1: نعم، شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بالأبراج. إلى ركن الرسائل ورسالة اليوم من بغداد، سيدة من مواليد 29 أكتوبر من عام 1973، على الساعة 9:30 صباحا، تطلب ما هو اليوم المناسب لإجراء عملية في العين، ولمحة عن شخصيتها وعن الحظ.
5: نعم، نقول لهذه السيدة، برجك العقرب والطالع كمان العقرب، أفضل الأيام القريبة لعملية في العين خلال الشهر هذا اللي جاي علينا، شهر أكتوبر تشرين أول، واحد من هذول الأيام، 1، 3، 8، 11 أو 12. بالنسبة لشخصيتها، تنجح في تنظيم أمورها، تتحمل المسؤولية، لديها روابط عائلية متينة، تنظر للحياة من منظار إيجابي متفائل، تبحث دوما عما هو جديد ومثير ومفيد. قسم كبير من أفكارها بتم سر دفين بينها وبين نفسها. أحيانا عندها تصرفات متسرعة تؤدي إلى مواجهات هي في غنى عنها. أخيرا سألت عن الحظ، مع الأسف لا يلعب دورا معها، لأنه عندها بخرطتها الشخصية زاوية تربيع عند الولادة طبعا بين الشمس وبين المشتري.
1: نعم، ومن اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم أستاذ إبراهيم؟
5: اخترت ممثل ومخرج ومنتج وسيناريست تركي اسمه مهمت أسلان تيك.
1: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة سواء بالأبراج أو بالتوضيحات التي قدمتها لنا. إذن نلقاك في أعداد أخرى أستاذ إبراهيم، إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء يا سليم، ويعطيك العافية.
1: شكراً.

كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من الثامنة

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: في نوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيّها منديل كفية
3: حيّها منديل كفية
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبها بتهدى تهدى هل حلو مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

نحن منعرف انت منين وافكارك بتودي الوين. نحن منعرف انت منين افكارك بتودي الوين. حكيتينا برمش العين.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

قدام فرحة بيك صغيري فرحتك فرحة العمر السعيد وحيدك.

عاملها معاملة زوجك وصديقك وصرحها بكل ساعة بالحقيقة حبال الكذب يا بني أصيل.

0: عدوك علمه ويعمل صديقك صديقك قدر ما فيك اشعر مع رفيقك الله ينشلك ايام ضيقك لا ترضى ينام غيرك عالحصيري وانت تنام ع فرشي وثيري
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا

تنظم على سحر عيونه أحلى الأغاني، ما بتلحق تنسى الأول تتحب التاني، تنظم على سحر عيونه.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول أنا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

0: الله القلب بعيني خبيتها وشفت الدنيا حب
1: الحلو اللي حبيتها
2: نوتة عربية
1: عيني

0: I want to kill myself عشان ما فيش فلوس.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.
2: الله معك يا زنبقى بالفي
3: شاهين. شو جابك عضيعتنا؟
2: ما فيش بيها العين شربت مي.

0: عين ضيعتكم، جايب معي بدالة لحلوتكم، لوحي فيها نسأل يا عن
1: ولوين
0: رايح
1: هاي
0: يحكينا نحنا ولا يدرى حدا.

أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: سنة ولا انا ناسي ايام بتكرني فيا.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا نوتا عربية. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام.
0: وكمان هيك.
2: سلم علي وابتسم لي.
0: وكمان هيك.
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك.
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: بعشق بعشق تفاصيلك شو بدي أحكي تأحكي لك
0: وكمان هيك
2: أو برجع على مثل الشاطر بلا أنا الغلطان
0: وكمان هيك
1: ديري فيها فابور رح غرق دي البابور
0: وكمان

0: في نوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: قلبك بحب يوقع.
1: notaarabia.com
2: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

باقي بدر انا مش فاضي في مشاغل في عزيمه في وليمه زي غريمه كون نصيبك مش هسيبك الا مصيبك هتدك لك مصيبه الحب الزهر زي شيبه ادفع المهر انا ابن العيب اركب كل اللي في جيلي عادي يا اسطى لا مش غريب.

احذر ماشي دغري او يمين بيحسدونا طماعين بابنقفش احنا في كمين وانتوا شويه متضايقين ماشي دغري او يمين.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي وهيك
3: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
4: يا مارق الطواحين
0: وكمان هاي
5: أهدك دك دك دك يا بابا
6: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: ليش جيت لهون؟ ليش قبلت إجي؟ ليلة كبرت وتحلت وأنا صرت غريب. بعدت عنا وعن كل اللي حبيته يا ليلى صرت زمرد بس رح ضل شوفك ليلى.

جرحي الكبرمت كتير لا جرحي عمر همش في عند ما شاف الحماية يا وبا يا

0: نوتة عربية من فانكوفر نوتة أريبيا إلى كل العالم. نوتة أريبيا .com تستحق السمع.
1: نوتة أريبيا
2: نوتة عربية. مبروك الإذاعة نورهان.
0: نوتة أريبيا .com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

عندك شي العالم ما عندي يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضوي العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: نوتة، نوتة عربية لكل مستمعاتنا،
1: لكل مستمعاتنا
0: ولكل مستمعينا،
1: لكل مستمعينا.
0: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لانتي حتوه سفنتك لانتي حتوه سفنتك لانتي حتوه سفنتك لانتي حتوه سفنتك ولا انا ولا انا ولا انا حضير قدام الجميع بقول سيدينا نبيع

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفتها وسألتها من وين، حلوة مكحلة العينين.
0: بنوتا عربية أغانينا هي.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وعالشمس خلي حلمك يوديك ودراج فوق دراج تبنيها ويوم الرجوع ويوم الرجوع.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: مينوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: لا جاتك والدنيا لال
0: وكمان هاي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هاي
6: أهدك دكي دكي دكي يا رباب
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنت من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
4: دمي عبر.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعدك.

rotaarabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك
1: خليتني منمشي بخيالك عالسر.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: clap. Boom clap, clap, boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير

0: وكمان هي
1: تمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: notaarabia.com تستحق السمع.